يعمل عنده المؤسسة والصحة والمؤلف البلاد حتى الله يشهد بمعرفة.